إليكم قد صادر يا حبابي قلبي والنظر بادر بعلم في عجول يا سيدي أي حين الوصول يا سيدي أي حين الوصول واسمع